علاج إلى وانشان الخوف فيها توادن أبوهم كلن كابوسكي أبوه رأي وانا هني سياسة كبادي شيما دشيا كي توادن أبوه وانا شيما دشيا كي أمبارح يوم تيجي نتنيجان شيزا نتيجي نتنيجان سيدي كم نتنيجان كرنت the press the press كأنه تيرك شكل كأنه جنوبي جواني كي شيء كي شيء شيء شيء أجلس ورانكيا

هيقل. وقال انسو هران مثال لديجي كما لقيني لساعة مرة لابي انسوه مشيني أبدا إكينا ننتو كيف مرة لابي هنين متن مثال لسيادة ساعة متن سوه ميكا ماتي.

يعني يعني سو مثال يسكي بعض الناس إن شاء الله واتو كانوا كلمة الخوف دا واتو جيجيا وارتا جيجيا سير القرآن أكيد سأجى الله يميني تا واتو يتخون دم بابا وإيمانا وادلكي أوكي إيمانا تا وين رأزوا يبيان سو يتخوف كوي ميمي داري بيان سو بيني شلون نشلون.

0: الشكر كل وإليك يرجع الأمر كل علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت
1: 97.3 رحمة راديو